Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن

الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه.

أستغفر الله all together. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، إمام المجاهدين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي، أنا إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا ومبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي، فصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المتقين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه asked Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه: What is the meaning of taqwa? Ubay ibn Ka'b said: O Amir al-Mu'mineen, did you walk in a field that had a lot of thorny plants? Amir al-Mu'mineen said yes. Ubay ibn Ka'b said: So what did you do? Umar bin Khattab رضي الله عنه said: I lifted up my clothes and I was very careful. Ubay ibn Ka'b said: That is taqwa. We are walking in a field that is full of thorny plants. Shaytan and his followers will try to seduce you and invite you to evil. So having taqwa in dunya is lifting up your clothes and being careful so that you would not touch this evil. And that is the definition of taqwa. We ask Allah Azza wa Jal to make us of al-muttaqeen. Dear brothers and sisters, there's a famous story, parable, that I will narrate to you. You might have heard it before, but there are some lessons to learn from this story. It says that there were four cows. One of them was white and the other three were black. And they used to live in a dangerous area surrounded by wolves. The way they protected themselves is they were always together. They would stick together.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض،

0: a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن ولا بعد. My brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu told us something and he made this a condition where Allah subhanahu wa ta'ala said لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.

Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.